عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

لقد صدق الله.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما
0: أهمه
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعلنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية. نبدأ هذه المحطة بأبرز العناوين. شهداء وجرحى بقصف للاحتلال في أحياء بغزة. سبعون ألف يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى. وزير الصحة يحذر من انهيار النظام الصحي في فلسطين. نابلس تستقبل اليوم أكثر من 32 حافلة ومئات المركبات من الداخل. هذه أبرز العناوين، ولكن دعونا نبدأ بأبرز التطورات والأحداث الميدانية وهذه الاستعراض لعمليات الدهم والاعتقال.

الاحتلال نفذ اليوم عمليات دهم واعتقال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، كان من ضمنها مدينة نابلس وأحيائها ومخيماتها بلاطة والعين وعسكر، وأيضا كان هناك في شارع المية في داخل البلد القديمة شارع فيصل. الاقتحام بدأ مبكر، وهو اقتحامين بشكل يعني متتاليين. الاقتحام الأول منتصف الليل وكانت لسه المحلات مفتوحة بنابلس وفي حركة في البلد وبسطات، ثم الاقتحام الثاني كان فجرا. طبعا الأليات تواجدت في شارع السوق في مخيم بلاطة، أيضا في مدخل مخيم عسكر الجديد، وعلى أطراف مخيم عسكر القديم، شارع المية، منطقة فروستي، نزول الصرافين، وأيضا هنا في نابلس بشارع فيصل، محيط مخيم العين، محيط الكندي، منطقة البلد القديمة، شارع حطين. ثم انسحبت قوات الاحتلال. حسب ما علمنا لم تسجل أي من حالات الاعتقال، يبدو أنه اقتحام استعراضي فقط لأغلب أحياء المدينة. لكن وردنا معلومات عن اقتحام لبلدة زواتا على المدخل الغربي للنابلس واعتقال مواطن ومواطنة. حتى اللحظة هذا الخبر لم يتأكد من مصادر حقوقية أو مصادر عائلية، بانتظار التأكد من ذلك، وإذا كان صح نعرف هوية المعتقلين المواطن والمواطنة. هذا في نابلس. خارج نابلس طبعا من قرى نابلس تم اقتحام أيضا منتصف الليل وساعات الفجر بلدة عقربة جنوب شرق نابلس، وتواجدت دوريات الاحتلال في وسط البلدة. أيضا كان هناك اقتحام لبلدة عنبتة شرق طول كرم، في منطقة عقابة، في منطقة طوباس أيضا اقتحام لعقابة، في طول كرم سجل اقتحام في بلدة صيدا بالقضاء، وكان هناك أيضا رزمة من اعتداءات المستوطنين، من ضمنها اعتداء على منزل أبو عواد في ترمس عيا، مجموعة من المستوطنين، وأيضا حرك محاصيل المواطنين بالأغوار ومن ضمنها حبوب. إضافة إلى هناك كان اقتحام ليلا إلى قرية برطع الشرقية اللي هي تقع بين جنين وداخل الخط الأخضر، وتم اقتحام مكان زفاف لأحد العرسان واعتقاله وهو يزن قبها، تم اعتقاله من صالة أفراح في بلدة برطعة الشرقية. تقريبا هذه أحداث اليوم. يوم الجمعة كان هناك اقتحام لبلدات في شرق نابلس، سالم، بيت فريك، وأيضا اقتحام لبيتا وأودلا وأوصارين، وأيضا كان هناك توارد للاحتلال خاصة المستوطنين في منطقة مادمة وبورين على الطريق الملتف حول نابلس من الجهة الجنوبية.

إذن اليوم نابلس تستعد باستقبال أكثر من 32 حافلة، وبالأمس بعض المركبات الخاصة بالعدد الكبير وصلت إلى أحياء المدينة، وبعضها مكث في المدينة حتى ساعة الصباح. حتى لاحظنا أحد الحافلات كانت متوقفة بالقرب من المستشفى الوطني منذ يوم أمس الجمعة، وكان اللي أيضا حركة تجارية جيدة يعني الليلة الماضية في نابلس ومساء أمس الجمعة، وهذا يعني إن شاء الله يبشر بالخير أن تكون الأيام التي تسبق حلول عيد الأضحى الفضيل أيام خيرة على شعبنا أمتنا. وأيضا نابلس تستعد أيضا لتنظيم فعالية لغرفة تجارة وصناعة نابلس أيضا على الدوار بين الساعة 12 للتنتين، أيضا هي جزء من تحريك العجلة الاقتصادية في المدينة. وايضا يعني بالامس كان هناك مبادره تنظيف لمنتزه جمال عبد الناصر، وشاركت فيها يعني مؤسسات وفعاليات عديده الى جانب بلديه نابلس اداره وكوادر، وهذا ايضا جزء يعني يبشر بالخير ان هناك يعني انشطه وبرامج تنفذ في هذا الموضوع. والاغاثه الزراعيه انهت نهايه الاسبوع الماضي، وكان ايضا بمشاركه فريق اصداء تشجير حوالي 12 مدرسه في نابلس وزراعتها بالأشتال والأزهار والنباتات، جزء من تخضير المدارس في محافظة نابلس. إذن نحن نتحدث عن مبادرات إيجابية، فعاليات يعني تسجل بشكل كبير، والكل الآن يستعد لاستقبال حلول عيد الأضحى الفضيل.

0: أيضا من ضمن الاستعدادات اليوم لاستقبال مواطني الداخل، أيضا هناك مبادرة نابلس منورة بزوارها اللي بتكون في دائما استقبال وتوزيع هدايا للقادمين من داخل الخط الأخضر. واليوم في أيضا هذه المبادرة اللي طبعا مديرها يعني علاء الجيطان مدير هذا البرنامج، اللي أيضا بدعم من خلال سوق عبال الداعمات الرياضيات ودعم منتجاتي المحلية وتعزيز حضور العلامات التجارية وصناعة تجربة الزبائن. وهذا البرنامج يأتي ضمن المبادرات للمؤسسات بنابلس أيضا تسعى لتعزيز حضور المدينة سياحيا وتجاريا على مستوى الوطن. واليوم ستكون الرعاية من خلال شركة سنيورا اللي سيكون طاقم منها أيضا موجود اليوم في استقبال مواطني داخل الخط الأخضر. هذا جانب، وجانب آخر يعني كما ذكرنا يعني الكل بنتظر الآن يعني نزول الراتب بداية هذا الأسبوع إن شاء الله، بكرة بعده بكون نزول نسبة الراتب كما أعلنت وزارة المالية الفلسطينية. وأيضا الكل بيستعد أيضا لمتابعة شعائر الحج خاصة لأقاربهم ومعارفهم الموجودين هناك، وإن شاء الله قريبا بتم أداء مناسك العمرة لمن حلفه الحظ وكتبت له ويعود إلى وطنه وأهله سالما غانما. وفي أيضا حديث لهذا الموضوع تحدث به فضيلة الشيخ أحمد شرف، ولدينا فيديو في هذا الموضوع تحدث فيه في هذا الجانب. وإن شاء الله إذا يعني مشت أمورنا اليوم سنبث أيضا جزء من هذه الخطبة كما بعثها لنا الشيخ أحمد شرف. هذا يعني طبعا لدينا اليوم حصيلة من الفقرات والبرامج، إذا أسعفتنا الوقت إن شاء الله بكون لدينا تسليط الأضواء على معاناة أهالي قرى شمال غرب نابلس، منطقة برقة، صباصيا، دير شرف، بزاريا اللي تتعرض لعمليات استهداف واضح للسيطرة على منطقة المسعودية وبئر المياه الموجود هناك. ولكن دعونا نبدأ بالشيخ أحمد شرف اللي بالأمس طرح موضوع حول هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبحة واحدة. هذا التسجيل أو المصور اللي زودنا في فضيلة الشيخ أحمد شرف.
1: الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة يسأل كثير من الناس هل يحق لنا أن نجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ هذه المسألة اختلف الفقهاء والعلماء فيها، فالفريق الأول هم السادة الحنفية وبعض الحنابلة أجازوا أن يجمع الإنسان بين نية الأضحية ونية العقيقة في ذبيحة واحدة، وقالوا أن هناك شواهد في الفقه الإسلامي على جواز ذلك، حيث يجوز للإنسان المصلي الذي دخل المسجد أن يؤدي صلاة تحية المسجد وأيضا نية السنة المكتوبة السنة القبلية للفريضة في عبادة واحدة في ركعتين، لأن الرتبة واحدة فهذه سنة وتلك سنة، وقالوا الأضحية سنة والعقيقة سنة، فيجوز أن نجمع النيتين في ذبيحة واحدة. أما الفريق الثاني فهم السادة الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة، قالوا بعدم جواز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة. لماذا؟ قال لأن الأضحية لها سبب يختلف عن سبب العقيقة، فالأضحية سببها دخول وقت الأضحية، أما سبب العقيقة فهي المولود، فالسببان مختلفان، فإذا لكل سبب ذبيحة منفصلة. الراجح من أقوال الفقهاء والعلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة إلا إذا كان الرجل لا يملك إلا ثمن ذبيحة واحدة بسبب الظرف الاقتصادي الصعب، فعندئذ يجوز له أن يجمع بين نية الأضحية، يذبح هذه الأضحية في وقت الأضحية وبنية العقيقة أيضا، كما يجوز للإنسان أن يشترك مع مجموعة في العجل فيأخذ سبع عجل بنية الأضحية وسبع آخر بنية العقيقة، والله أعلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا الأضاحي، إنه على ما يشاء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.
0: هذه يعني الموقف الشرعي اللي ما بينه فضيلة الدكتور أحمد شرف في موضوع جمع بين الأضحية والعقيقة. والآن ننتقل إلى ملف آخر في غاية الأهمية يستهدف خاصرة نابلس من الجهة الشمالية الغربية استهداف ممنهج يستهدف الأرض والشجر وأيضا الهواء والمياه الأرض وما عليها وأيضا من أماكن بيئية وأماكن سياحية وتراثية وأماكن بئر مياه وأيضا المزروعات والأرض كلها. للوقوف على ما يجري الآن في منطقة برقة ومحيطها صباصية المسعودية دير شرف وهذا المربع الكبير، معنا السيد ضرار أبو عمر عضو مجلس قروي برقة وأيضا هو كان مدير الإغاثة الزراعية في محافظة نابلس سابقا وكان سابقا أيضا رئيس مجلس قروي برقة. أستاذ ضرار صباح الخير. تحياتي، إن شاء الله دائما الخير بيكون عندنا ويزول هم المستوطنين، ولكن من يتابع ما يجري في برقة ومنطقة المحيطة بها أستاذ ضرار يلاحظ أن هناك استهداف واضح ليس فقط للمسعودية كمكان أثري وبيئي وتراثي وإنما أيضا لبئر المياه الموجود في هذا السهل، لكل المنطقة الزراعية التي تقدر بألاف الدنومات، إلى أيضا بلدة صباصة الأثرية، إلى جبال نابلس من الجهة الشمالية ابتداء من برقة مرورا ببيت تمرين وصولا إلى ترسلة وغيرها. من خلال متابعتك أين يكمن الخطر أو الأخطار الحقيقية في هذه المنطقة؟
2: يعني صباح الخير، كمان مرة ما تتعرض له منطقة شمال غرب نابلس خطير وخطير جدا، هجوم متسارع كأنهم بيسابقوا الزمن يعني لوصول لنتائج سريعة ولتكرار سيناريو تم تنفيذه في 48 على القرى العربية وعلى الأراضي الفلسطينية في الداخل. هذا الخطر بتمثل في محاولة كبيرة وضخمة ومتسارعة بشكل كبير جدا من أجل عز المنطقة وجعلها يعني منطقة معزولة بشكل كبير عن محيطها، خصوصا أنه هاي المنطقة برقة صبصتي بالزارية سلة الظهر جبع الفندقومية بيت مرين نص جبيل، منطقة يعني هي بتيجي في موقع استراتيجي كبير بين ثلاث محافظات اللي هي طول كرم ونابلس وجنين. يعني إذا بدنا نحكي عن جغرافية المنطقة أكثر، برقة الجزء القرية الوحيدة في منطقة في فلسطين اللي بحدها إلها حدود وتماس مع 13 قرية من الجارات الموجودة في المنطقة. بتمثل هذا الخطر في إنه إحنا امبارح يعني تم الحكي عن الشارع اللي بيتم فتحه جديد من مشتل الجنيدي وحتى منطقة ترسيل لشمال جنوب جنين وشمال نابلس.
0: نعم.
2: بالإضافة لأنه هناك في كمان شارع تم شقه من مدخل ركبابات أو بين قوسين مستوطنة حومش حط يعني بطول حوالي 3 كيلو متر بصل منطقة بايزيد حتى مشارف ياصيد ومفرق عصيرة الشمالية شرق بيت مرين. بالإضافة لأنه في المنطقة الجنوبية كمان في الشارع الالتفافي اللي بيمتد من حومش وحتى قمة جبل عيبال، هذه المنطقة اللي بتم التخطيط لها بشكل خطير جدا. إذا ما تم تنفيذ هذه المخططات راح تكون في عملية عزل كبيرة لقرى شمال غرب نابلس. هاي العزل هذا بتمثل بالسهولة في المستقبل بالسيطرة على هذه المنطقة وإغلاقها نهائيا يعني. وكمان إنه هناك في خطورة بإنه هذا التبدد وهذا التوسع الاستيطاني المتسارع أثر كثير على حياة الناس، يعني اللي بنستشعره اليوم إحنا الخطر اللي بنستشعره أكثر هي محاولة سلخ هذه الأراضي ومنع الناس من الوصول إلها، وما يترتب على ذلك من على حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية وفي كل مناحي الحياة. يعني إحنا منطقة يعني لما سيطروا على الجبال هذه مساحة كبيرة بحدود حوالي 6000 دنم من مدخل الكبابات حتى منطقة بايزيد اللي تم إنشاء البورة الاستيطانية عليها واللي أصبحت اليوم بتكبر وبتتوسع بشكل كبير جدا.
0: طب ابو
2: يعني
0: استاذ دراج، طب من خلال
2: دلوقتي
0: ابو
2: بواجه الناس والمزارعين خصوصا مربي الثروه الحيوانيه ضيق غير مسبوق. يعني احنا في بيت مرين في ثروه حيوانيه، في برقه في ثروه حيوانيه، في بيت في بزاره في ثروه حيوانيه، كانوا يعتمدوا على المراعي الموجوده بهاي المنطقه.
0: نعم.
2: فاليوم هذول الناس بيواجهوا صعوبه في تربيه هذه المواشي بطعامها بالمراعي بكل ما يتعلق بهذا الجانب، بالاضافه لانه هذا في الجانب الحيواني، في الجانب النباتي والزراعات العلفيه اللي كان يعتمد عليها برضو المزارعين تم منعهم من استغلال الاراضي وزراعتها او حتى حصاد المحاصيل اللي زرعوها في الموسم الحالي في منطقه سهل برقه وصبستي ورامين، وهذا مؤشر خطير على انه هذا التضييق راح يكون يعني ياثر على هيئه الناس، وبالنهايه هو شكل ممنهج لاخلاء المنطقه. حتى يعني انا ما بدي ابالغ، بس هذا الواقع اللي بنستشعره واحنا قاعدين انه حتى يعني بيهدفوا من خلاله للتطهير العرقي. اذا ما تم تنفيذ هذا المخطط واللي بيشمل يعني احنا لا هم بخططوا قاعدين لتوطين حوالي 13,000 مستوطن في منطقه حومش ومنطقه الامتداد الاستيطاني اللي صار هذا. حتى العام 2050 بخططوا ل 50,000 مستوطن يكونوا موجودين في المنطقة، والحديث بدور عن مدينة أم. مدينة أم يعني هذا خطر كبير، اللي يعني شبيهة بعرقيل، يعني بده يكون فيها دوائر حكومية، بده يكون فيها مدارس، معاهد، مقابر، جامعات، وهذا يعني بمثل محاصرة كبيرة للمنطقة والوصول للمنازل.
0: نعم.
2: المنازل اليوم احنا هذه المنطقة انسلخت الأراضي عنها، تم مصادرة جميع الأراضي، كان من خلال الاستيطان الرعوي أو من خلال الاستيطان الرسمي المشرعا من قبل حكومة الاحتلال، واللي احنا طبعا نعتبره هو اغتصاب للأرض وهو مصادرة إلها ومنع. وبالنهاية بدها تصير قرية زي برقة مساحتها 18,000 دنم بدها تتراجع ل 4,000 و5,000 دنم مساحتها، اللي هي مساحة التمدد العمراني والمخططات الهيكلية. هذا بتطلب منا احنا
0: نعم.
2: كمجلس قروي ومن الجهات الرسميه بالمشاركه وتضافر بالجهود والمشاركه من اجل مواجهه هذا بكل الاشكال الممكنه والمتاحه. كان احنا في المجلس القروي راح نسرع بعمليه ونواصل ما بدأت المجالس اللي قبلنا من اجل في الجانب القانوني والجانب السياسي. كل هذه الامور راح نعمل على تسريعها ورفع قضايا وتوجيه دعوات للمؤسسات الحقوقية والقانونية الموجودة محليا وحتى يعني دوليا إذا إذا إذا افتتاح لنا الفرصة من أجل مواجهة هذا التمدد وهذا الخطر اللي بداهم المنطقة واللي بنستشعره إحنا على حياتنا وعلى حياة شعبنا في المنطقة. طبعا هذا هو أسلوب يعني هذا الهجوم الاستيطاني، هذا احنا يعني جزء منه لانه هو حاصل في كل قريه وفي كل مدينه وفي كل بلده فلسطينيه.
0: بالفعل
2: راح نسرع بعمليه المواجهه القانونيه وتوجيه دعوات للمؤسسات هذه من اجل الوصول طبعا. وهذا كمان الاعلام راح احنا نحاول نرتب زيارات للإعلاميين يجي يعملوا تقارير على المنطقة ويشوفوا المأساة، حجم المأساة اللي بتطرد المنطقة من خلال محاولة حصارها وعزلها
0: إن شاء الله. وإحنا أيضا كإعلام إن شاء الله سنكون سندا لكم في متابعة ما يجري في منطقة شمال غرب نابلس من استهداف ممنهج من قبل الاحتلال، وقلوبنا وعقولنا معكم سيد درار وأهالي برقة وصبصية والمسعودية وأيضا منطقة بزارة. شكرا لك أبو خزام. شكرا لك.

ملفات الساخنة الآن ستكون لها حضور في الأيام القادمة، خاصة في ظل المشاريع الكبيرة التي ذكرها الأستاذ درار أبو عمر، وقبل يومين ذكرها أيضا الأستاذ سامي دغلس أيضا في لقاء آخر مع زميلنا سامر خويري. فيبدو أنه الآن منطقة شمال غرب نابلس هناك استهداف ممنهج يشمل كل يعني مناحي الحياة الرعوية والبيئية والسياحية والتراثية والزراعية، ومنها أيضا بئر المياه اللي موجود في سهل المسعودية. إن شاء الله بيكون في يعني موقف جاد من المستوى السياسي والرسمي والشعبي والجماهيري لمواجهة هذه المخططات.

0: أيضا ما جرى مع أسطول الصمود في دولة الاحتلال عندما تم خطفهم من المياه الإقليمية واعتقالهم لساعات أو الأيام داخل فلسطين المحتلة عام 48، ثم إخلاء سبيلهم طبعا لها ضجة كبيرة في المستوى الدولي، وكان هناك استقبالات واحتفالات لهم أثناء عودتهم، وهناك روايات مفزعة عما تعرضوا له خلال عملية الاحتجاز. نستمع لما قاله هذا المتطوع المغربي الذي تحدث عن معاملة الاحتلال لهم خلال احتجازهم.
1: لكن والله لما وضعوا رأسي على الأول مرة وكذا كانت صعبة، رأسي على الأرض أول مرة حط هذه، قلت سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، وجعوا صافي وبدأت أذكر الله سبحانه وتعالى. والله الله سبحانه وتعالى هو يفتح عليك، لا تعرف أنا كنت في، تعرف شيء، هذه معلومة أيضا، والله لم أدخل طعاما من أولئك الصهاينة الأنجاز، لم آكل شيئا يعني منذ 18 لما يعني قبضوا علينا، لم اكل اي شيء من عندهم. هذا الخبز اللي رموه في يد الكلاب تركته لم اكله، ويومين لم اشرب، وانتم تعرفون هذا السجن، روح صليت في وسطها عشان اعرف ان فلسطين هناك ايضا، فصليت فيها وصليت في كل الاماكن الحمد لله، ولم اكل شيء ولم اشرب يومين والحمد لله. الحمد لله الله سبحانه وتعالى هو اللي يعطيك، والكثير مني واكثر مني كانوا في هذه القافله، والله
2: الحمد لله.
1: نحن سنبهدل هؤلاء الصهاينه الكلاب، نمشي سنفضحهم فضحا الله. والله خرجنا، شوف لما كنا رايحين خارجين نمشي في المطار، والله ترى وجوههم، فهمت يعني، لو يعني كانوا يستطيعون ان يقطعونا لقطعونا، لان اللعبه خاسره عندهم، فهمت يعني، انفضحوا في العالم ان شاء الله، وسيزيد سنفضحهم اكثر واكثر ان شاء الله.
2: ان شاء الله بارك الله فيك يا رب، والله يقويك، والله يجزيك الخير يا رب.
1: امين.
0: هذه احدى القصص المؤلمه التي كانت لاحد المختطفين من اسطول الصمود.

0: وأيضا نبدأ بمحطتنا الثانية والتالية والمهمة، وهي مبادرة يلا عنابلس. في كل يوم يعني تزحفنا بالكثير من التطورات الإيجابية. اليوم التحضيرات لأكثر من 32 حافلة من داخل الخط الأخضر سيتم استقبالهم، وأيضاً هناك مئات المركبات، بعضها وصل من يوم أمس والبعض الآن بطريقه إلى نابلس. هذا اليوم إذن الذي يسبق بأيام قليلة حلول عيد الأضحى الفضيل، هناك مزيد من المتسوقين من داخل الخط الأخضر. معنا أبو محمد سيد عاطف أوادي، أحد منسقي مبادرة يلا نابلس. أبو محمد صباح الخير.
1: يسعد صباحك دكتور أمين وصباح المستمعين، وأضحى مبارك إن شاء الله.
0: آمين يا الله. يعني رقم جيد جدا، ممكن نعتبره. رقم ممتاز، يعني اليوم 32 حافلة والعدد مرشح للزيادة إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين، اليوم احنا من الزوار 32 حافلة وعدد زي ما تفضلت عدد كبير من الزوار، وإن شاء الله أنه بيكون اليوم، يعني بصراحة أنا متوقع تكون هي يوم الوقفة اليوم إن شاء الله رب العالمين، والكل إن شاء الله يشتغل والكل يستفيد ويبيع، والله يا رب إن شاء الله يكرمنا ويكرم الجميع يا رب.
0: طب أبو محمد لما أسأل سؤال، يعني بالسابق قبل 4 سنوات عندما وكبنا المبادرة كنا نتكلم عن بصين وثلاثة وأربعة، اليوم نحكي عن 32، إن شاء الله هذا المنوال دائم سيكون قدوم حافلات من داخل الخط الأخضر؟
1: إن شاء الله. لا إحنا دكتور يعني كمبادرة طلعنا قبل دائما في اتصالات مستمرة يعني، والتنسيق بيننا وبين إخواننا في الداخل، ودعوتهم يعني دعواتهم دائما لزيارة نابلس وزيارة البلدة القديمة. طبعا احنا كمبادره على مدينه نابلس ما ننكر ان هي طبيعتها بتسوق حالها لحالها، وما شاء الله اسواقها كبيره، ومن خلال منبرك بدي اشكر تجار نابلس اللي هن السفراء الحقيقيين وساعدونا كثير طبعا في استقطاب العدد هذا دائما، ودائما الحمد لله عندنا عدد يعني جيد من الزوار، رغم انه في منافسه بيننا وبين يعني محافظات الوطن كلهم محافظاتنا، ولكن احنا هلا في منافسه عندنا هي فرام الله، عملوا مبادرات وكريم طبعا جنين والقلقيليه، يعني هاي صارت عندنا يعني صار منافسه بيننا وبين المدن، واحنا كمبادره مبسوطين انه باقي المحافظات يعني
0: طبعا
1: نهجنا كمبادره، احنا كنا السباقين الحمد لله رب العالمين.
0: طيب ابو محمد سؤالي الان، لاحظنا ايضا خلال الاسابيع الاخير ايضا التجار نشطوا في كل مكان، تجار دخل طول كرم قلقيلي سابقا، تجار سوق الذهب، البلد القديم، شارع النصر، هذه يعني التداعيات الايجابيه لمناطق محليه لترتيب صفوفهم لترتيب اسواقهم، هل هذا يصب ايضا في خدمه الجسم الاكبر وهو مبادره يلا على نابلس؟
1: مبادرة طلع نابلس دكتور، احنا مبادرة طلع نابلس والتجار احنا منصوب في مصلحة مدينة نابلس.
0: نعم.
1: ولا اذا انا هيك فهمت السؤال.
0: نعم نعم.
1: ولكن اخي احنا دكتور امين يعني طبعا احنا بنشجع كل تجار البلد وكل مداخل البلد، لما يكون منظر البلد حلو ونظيف وتكون في مبادرات من كل مداخل البلد القديمة، حتى مبادرات في الشوارع الرئيسية دائما نقوم في تنظيف الشوارع، كل واحد ينظف باب محله، المنظر الحلو بيجلب الزائر وبشجع الزائر يدخل وين ما كان، لما يكون يعني اي حدا فينا حتى ابن نابلس انا شخصيا لما باجي بفوت على مدخل السوق وبلاقي باب السوق نظيف اكيد انه انا بيجذبني اني افوت واتفرج وادخل على داخل البلد. طبعا دكتور امين برضو من يعني من منبرك من خاطر اهلنا، نابلس دائما بتعتمد على اهاليها، دائما منوره في اهاليها، يا ريت الكل يدخل على البلد يتطوق من داخل البلد القديمة، ما بدنا نهجر البلد القديمة لأن البلد القديمة إحنا بنركز عليها فعليا لأنها رئيس مال نابلس الحقيقي.
0: نعم.
1: وإحنا دكتور كمبادرة بنذكر أهالي نابلس وتجار أهل نابلس وبنذكر جميع المؤسسات لوقوفهم بجنبنا ومساعدتنا، مساعدة مبادرة طلع نابلس اللي قدرنا نوصل يعني خلال 5 سنين أو 4 سنين ونص تقريبا نوصل لهذه الأعداد وزيارات دائما زي ما لاحظت. طبعا بدي أشكر إخواننا في

0: الشعب، وخاصة أنت دكتور أمين، مش لأني عم أنظرك، لأنك أنت دائما فعليا دكتور أمين معنا خطوة بخطوة.
1: ان شاء الله مزيد من النجاح والتميز لمبادره نابلس، ومزيد من التقدم والنجاح، وان شاء الله دوما كل الاعلام يكون سند الى كل المبادرات الايجابيه. كل الشكر والتقدير لك ابو محمد، عضو ومنسق مبادره يلا على نابلس. تحياتي.
0: الله يخليك على دكتور، اهلا وسهلا.
1: تحياتي.

0: طبعا بالأمس مخيم بلاطة فقد أحد رموزه وهو الشيخ المكافح صالح إمسامي، الشيخ صالح أبو يوسف توفى بالأمس، وهو من الأشخاص المكافحين اللي عمل على عرباية العصير، وكان يعني دائما صوره وسائل الإعلام الأجنبية والعربية يعني تلتقط له صور منذ حوالي أكثر من 50 عام، يعني أكثر من 50 عام وهو يعمل على هذه البسطة وعانى فيها أسرته وعيشته، رغم أنه أيضا فاقد البصر، وبالتالي الرحمة له وأيضا العزاء لأسرته والعموم شعبنا أمتنا، خاصة الكثير من الزملاء والزميلات الصحفيين اللي التقوا معه على مدار سنوات طويلة من المتابعة والتغطية. رحمة الله عليه وأيضا رحمة الله كل أمواتنا. هذا تقريبا يعني ننتقل الآن إلى جانب آخر، جانب آخر من المتابعة وهو الملف أيضا التجاري والاقتصادي هنا في نابلس، وغرفة تجارة وصناعة نابلس تنشط هذه الأيام في تسويق المدينة، واليوم في فعالية لغرفة تجارة وصناعة نابلس على الدوار، الكل مدعو إلها، وراح يكون أيضا مشاركة للفعاليات الرسمية والجماهيرية. ومعنا الناطق باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس الأستاذ ياسين دويكات. أستاذ ياسين صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح كل اللي بيسمعونا من الإخوة والأخوات.
0: تحياتي. اليوم غرفة تجارة وصناعة نابلس تتوج التحضيرات لاستقبال عيد الأضحى الفضيل بفعالية كبيرة في وسط المدينة، ما هي رسالة هذه الفعالية وما هي تفاصيلها؟
1: أول شيء اسمح لي باسم السيد سامح المصري والسادة الأعضاء ومجلس الغرفة صبح على أهلنا في محافظة نابلس بريفها ومخيماتها ومدينتها، وأحكي لهم كل عام وأنتم بخير بأمر الله تعالى. صديقي حبيبنا دكتور أمين، إحنا مصممين في غرفة تجارة وصناعة نابلس على أن تكون نابلس دوما غير، بمعنى غير في كل مناسبات، كما كانت غير في شهر رمضان المبارك في كل عام ستكون غير طيلة أيام السنة وفي كل المواسم. وفي هذا الموسم وبين عيد الأضحى المبارك قررنا في غرفة تجارة وصناعة نابلس أن نقوم بعدة فعاليات قبيل العيد على أساس أن نسلط الضوء أكثر على هذه المدينة وعلى هذه المحافظة للحصول على المزيد من الزائرين من مختلف المناطق، سواء داخل الخط الأخضر أو من أهلنا من القرى والمحافظات المجاورة. فكان عندنا فعاليتين، الفعالة الأولى حملت عنوان عمار يا نابلس اللي راح يكون اليوم بعد الساعة 12 بالمشاركة طبعا، لأن الجهد الجماعي بيؤدي إلى تحقيق الأهداف، مشاركة البلدية وطبعا الغرفة التجارية بدعم الغرفة التجارية وكذلك ملتقى رجال الأعمال والمحافظة والأجهزة الأمنية وعلى رأسهم الشرطة للتجمع على دوار الشهداء بأمر الله تعالى، مع كلمات ترحيبية من السيد رئيس الغرفة للحضور، ووجهنا دعوات مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإخواننا الزائرين من كل مناطق من الداخل ومن أهلنا في داخل المحافظة ومن المحافظات الأخرى للقدوم إلى أدوار الشهداء، للقدوم إلى نابلس لمشاهدة الفعالية الرائعة التي سنقيمها اليوم. الفعالية أصلاً ركزت على اليوم جلب مهرجين لإسعاد الأطفال وتوزيع بلاليم عليهم لإدخال الفرح والسرور على قلوبهم وقلوب أهاليهم، وإن شاء الله ستكون بعد دخلة إلى البلد القديمة اللي إحنا نعتز ونفتخر فيها اللي هي أصلا ميزة من ميزات نابلس، ثم العودة إلى دوار الشهداء وتوزيع الكنافة النابلسية. بتعرف نابلس مشهورة وارتبط اسم الكنافة بنابلس من أصحاب المحلات ومن الغرفة التجارية على جميع الحضور الموجودين، تأكيدا منا على احترامنا وتقديرنا لكل الحضور ودعما لهذه الصناعة المشهورة في محافظة نابلس. هذه الفعالية الأولى دكتورنا اليوم. الفعالية الأخرى إن شاء الله حملت عنوان عيدكم أجمل، اللي هو راح يكون يوم الوقفة يوم عرفة، اليوم المبارك بأمر الله تعالى، بما أنه يوم ديني بحت إن شاء الله تواصلنا مع فرقة أحباب المصطفى للأناشيد الدينية التي تعم المدينة إن شاء الله، مع فرق الكشافة التي تجوب المدينة في هذا في هذه الفعالية الرائعة جدا. كل هذه الفعاليات أيضا هي زي ما ذكرنا إن شاء الله لإدخال البهجة والسرور وتصميمنا على الحياة وقبولنا للتحدي الموجود. كمان برئاسة أخونا رمز شتية لجنة المعارض بحثت في اجتماعها تنفيذ إكسبو 2 المقترح أن يكون بأمر الله تعالى يوم في شهر 10 إن شاء الله القادم. يعني هذه الفعاليات كلها وفعاليات أخرى إن شاء الله تفكر الغرفة بإقامتها للتشجيع على زيارة هذه المحافظة وإعادة نابلس إلى ما كانت عليه، إعادة نابلس إلى ما كانت الاقتصادية، إعادة نابلس لكي تصبح مزارا من جديد لكل الزائرين من كل المحافظات الأخرى. وأنا أتمنى أن تكون رسالتي وصلت، وأدعو باسم السادة الأعضاء والرئيس الإخوة من المدينة ومن المخيمات ومن القرى المجاورة ومن أهلنا من 48 لزيارة نابلس قبيل هذه قبيل العيد الأضحى المبارك. حقيقة راح تكون مميزة وراح تكون غير عن كل المحافظات الأخرى. وأعجبني دكتور أمين أحد الزائرين من داخل الخط الأخضر عندما سئل عن محافظات الوطن قال أنا أعشق كل محافظات الوطن، ولكن نابلس يا أخي لها نكهة خاصة عن دون كل المحافظات.
0: طيب أستاذ ياسين، من خلال متابعتك البوادر إيجابية لتنشيط الحركة التجارية بنابلس، لاحظناها يوم أمس الأسواق كانت مليئة يوم جمعة ومع ذلك الحركة كانت ممتازة، هل هذا مؤشر إيجابي إن شاء الله تكون الأيام المقبلة أيضا مع نزول نسبة من الراتب أن ينعش أسواق المدينة والمحافظة خلال أيام ما يسبق حلول العيد؟
1: ملاحظتك في محلها، وأنا لاحظت من خلال تجوالي في أرجاء المدينة أن هناك حركة أو بداية حركة نشطة تجاريا ابتدأت تقريبا من يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وهذا أكيد مؤشر إيجابي على أن الحركة إن شاء الله ستكون حركة نشطة، خاصة بعد أن يحصل الموظفين العموميين على الرواتب إن شاء الله أنها تكون بنسبة 50%. أكيد لأنه برضو مستلزمات العيد ضرورية جدا ولا يستغني عنها العوائل الفلسطينية، وبالتالي عند حصولهم على الأموال وعلى الرواتب أكيد سيكون هناك إن شاء الله حركة تجارية نشطة مع دخول الكم الهائل التي تسعى غرفة تجارة وصناعة نابلس إلى جلبهم إلى هاي المحافظة قبل العيد لزيادة تنشيط الحركة التجارية، على أمل إن شاء الله أن تخفف إلى حد ما من حركة الركود والإنكماش الموجودة.
0: إن شاء الله مزيد من النجاح والتميز لمحافظتنا ومدينتنا الأبية في كل هذه المبادرات التي تصب كلها في خدمة قطاعنا التجاري والاقتصادي، ونحن دوما سندا لأي مبادرة في هذه البلد في هذا المضمار. كل شكر وتقدير لك سيد ياسين دويكات الناطق باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس.
1: شكرا لكم جميعا.

0: طبعا قبل أيام مرت الذكرى 36 لمجزرة عيون قارة التي كانت بحق العمال، وأكثر من 7 عمال فلسطينيين التقوا شهداء برصاص مستوطن إسرائيلي، وهذه الذكرى مر عليها 36 سنة. احنا بنحب نسلط أضواء عليها لأنه معنيين الجيل الناشئ يذكر تاريخنا ومر على شعبنا الفلسطيني من أحداث جسام كبير جدا، فهذا جزء من الثقافة الوطنية. الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نظم فعالية وهي رمزية لتسليط الضوء على هذه الذكرى 36 لمجزرة عيون قارة بحق العمال الفلسطينيين. نستمع لما قاله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شهر سعد بهذه المناسبة. أبو العبد، في هذه الذكرى الكثير من القضايا طرحتها اليوم بهذا اللقاء،
1: هم أنا ربطت بين كل القضايا، بين ما تعرض للعمال، ما تعرضوا للعمال. يعني إحنا مزبوط في فعالية الأحد الأسود اللي العام 36 على إقدام بوعز اللي هو الإرهابي الإسرائيلي اللي قتل 7 عمال من قطاع غزة، بس أنا يعني تحدثت عن يعني أولا ما قام به الإرهابيون الإسرائيليون من دعس ل7 عمال وأكثر من 7 عمال في داخل حاجز إيرز من العمال ومن الفلسطينيين على حاجز إيرز، دهسوهم بشكل متعمد. هذا والأشعل الانتفاضة الأولى، لأن العمال غزة دهسهم على حاجز إيرز هو أو بيت حانون كان يسموه، وحاجز إيرز هو اللي كان شرارة الانتفاضة للانتفاضة الأولى، ومن ثم تسلسلت الأحداث في قمع وقتل العمال اللي ما كناش نحصل أصلاً أعدادهم من خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي. ممكن إنه بدأنا نحصر في أعداد العمال اللي استشهدوا واعتقلوا وإلى ذلك بعد ما قدمت السلطة الوطنية الفلسطينية، وركزنا على هذا الموضوع منذ حرب أكتوبر، لأنه ما وقسنا اللي تم سنة ألف على حاجز إيرز سنة 87 هو أيضا سنة 90 تم بدم بارد لقتل العمال وخاصة العمال، لأنه كان يعتبر غزة قطاع غزة عبارة عن مخزن كبير للعمال، إمتى ما بدهم الإسرائيليين يفتحوه، إمتى ما بدهم يغلقوه، وإمتى ما بدهم يمارسوا الإرهاب عليهم. يعني كثير من القضايا اللي مارسوها يمارسوها سابقا بتجارب خاصة الجيش الإسرائيلي على العمال الفلسطينيين. حتى منظمة العمل الدولية في تقاريرها وصفت بأنه قطاع غزة عبارة عن مخزن من مخازن العمال للعمل داخل إسرائيل. فاليوم إحنا بنحكي عن استمرار لهذه المجازر للعمال، لأنه عنوان الحرب على غزة هي قتل العمال وإرهاب العمال. اليوم في هناك جيش من العاطلين عمل ببلغ تعداده أكثر من 550 ألف عامل عاطل العمل. اليوم في هناك عمال استشهدوا على جدار الفصل العنصري، استشهدوا على المعابر، استشهدوا في مسافر يطا، استشهدوا من أجل لقمة العيش. ولن يتوقف مسلسل اللي راحين نشوفه من اعتقال. شفنا اليوم صباح اليوم نفس المشاهد اللي شفناها في حاوية القمامة، كيف بدخل العمال. يوم شفنا كيف بخزن العمال داخل الشاحنات من أجل تهريبهم من أجل لقمة العيش. اليوم عمالنا في كرب كبير جدا، وعنا عدد الجيش العاطل عمل بلغ أكثر من 550 ألف عامل، وللأسف الكبير جدا هذا الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تمارس شتى أنواع القمع ضد العمال، مش بس قتل، دفع غرامات، مش بس جرح، دفع غرامات، الغرامات من 1000 شيكل ل10,000 شيكل، عدا الاعتقال اللي بيستمر لأشهر، واللي عدد المعتقلين بلغ أكثر من 38 ألف معتقل.
0: عيون قارة التي استهدفت عدد من العمال، كانوا في الحافلة 7 شهداء من العمال ارتقوا شهداء. 36 سنة مرت على هذه المجزرة ومعاناة العمال ما تزال مستمرة ومتصاعدة، وإحنا معنيين أنه شعبنا وجيلنا الناشئ اليوم يعرف تاريخنا وظروفنا على مدار عقود طويل، أكثر من 70 سنة من النكبة، وبالتالي هذه إحدى المحطات ضروري أن نعرفها أكثر ما نعرف عن أخبار المغنيين والآخرين من المؤثرين عالمياً. بالتالي هذا الاستعراض هو من باب تثقيف الناس بهذه الذكرى.

0: الأخيرة أيضا مشهد مؤلم جدا، اعتداء الاحتلال على مزارعين ومزارعات في سهل دير بلوط غربي سلفيت أثناء وجودهم في هذا الموسم. طبعا الموسم بالأمس كان له جوانب، جانبين، جانب هذا الاعتداء وجانب آخر العديد من الجولات والمسارات بالأمس حطت في سهل دير بلوط اللي مشهور بالمزروعات في هذا الوقت بالذات الفقوس وغيره، وبالتالي إحدى المواطنات تعرضت لاعتداء جراء قنابل الغاز وقنابل الصوت. نستمع لما جرى في سهل دير بلوط.
1: يهود ضربوا هذا مسيل الدم وعند دار الشرطة يمعوا عندي وطبلت يلا لا يهديهم بال
0: إذا هذا ما جرى في سهل دير بلوط. وإحنا ندعو الناس دوما اللي عنده فرصة إنه يتوجه هناك للتسوق من منتجات النساء الرياديات اللي لواتي أبدعنا في العمل، وأغلبيتهن نساء كبار بالسن يلتدين الزي التراثي أثناء قطف الفقوس وغيره، وبالتالي هذا السوق بحاجة أيضا لدعم. وكثير أيضا من منتجات السوق أصبحت تتواجد في أسواق نابلس ورام الله وسلفيت لدعم تلك النسوة المكافحات في هذا السهل اللي بتعرض أيضا لأطماء إسطانيين، سواء كان سهل دير بلوط أو حتى جبال دير بلوط ورفات والزاوية اللي بتم الآن يعني السيطرة عليها وبناء مزيد من المستوطنات في تلك المنطقة.

طبعا استعرض بعض عناوين الصحف قبل 20 عاما، ولفت انتباهي أحد العناوين: استشهاد سيدة في مخيم بلاطة بنيران الجيش الإسرائيلي، هذا قبل 20 عام، والمواطنة هي عائشة فارس أبو مسلم 47 عاما، أيضا استشهدت في مثل هذا اليوم قبل 20 عاما. أيضا في كان أيضا عنوان آخر قبل 20 عاما: تعيين علي العايد سفير الأردن لدى إسرائيل. عدد سكان القدس 719 ألف نسمة. إسرائيل تغلق معبر المنطار بادعاء الأسباب أمنية. هذا كله قبل 20 عاما ضمن العناوين اللي رصدناها. أيضا عنوان آخر يعني كان موجود في عناوين القدس قبل 20 عاما: إسرائيل تصادق على توسيع 4 مستوطنات. إذن توسع المستوطنات ليس وليد اليوم، إلى أكثر من 20 سنة وممكن 70 سنة وأكثر. أيضا سؤال عنوان آخر: صاروخ فلسطيني أصاب مدرسة في سدروت ولا إصابات. إذن هذه بعض عناوين صحيفة القدس قبل 20 عاما.

0: نحاول نختم. خلاص ابو حامد بنعتذر له. طبعا اليوم استعرضنا ملفات عديدة ومنذكر الناس انه اليوم في مبادرة نابلس راح تستقبل 32 حافلة. طبعا غالبا البازارات تبدأ تصل نابلس الساعة 9:30 10 بهذا الحدود تبدأ تصل الحافلات من كل مناطق الداخل، وانتم مرحب بكم لاستقبالهم. وايضا في مبادرة يعني بيشرف عليها الاستاذ علاء الجيطان ايضا اللي هي ترويج لنابلس، ايضا سيتم اليوم ايضا توزيع الهدايا على الزائرين من داخل الخط الاخضر. وايضا هناك فعاليه لغرفه التجاره وصناعه نابلس الساعه 12 للتنتين ايضا في الدوار، ايضا لترويج للمدينه وتسوق فيها مع حلول عيد الاضحى الفضيل. وايضا كان بالامس في مبادره لبلديه نابلس وشاركت فيها السيدة عنان الأتي رئيس بلدية نابلس وأيضا أعضاء المجلس البلدي وعطوفة المحافظ وفعاليات عديدة وشبابية، وقاموا بتنظيف ساحات مدرسة جمال عبد الناصر. وأيضا يوم الخميس انتهت فعالية الإغاثة الزراعية بتخضير عدة مدارس في محافظة نابلس، وفريق أصداء شارك بهذه الفعالية كان شريك في هذه الفعالية. أيضا كان هناك انتهاء أيضا من جزء كبير من تنظيف مقابر مخيم بلاطة وصب جزء من الباطون على أرضية لمنع خروج الأعشاب. هذه المبادرات كلها تصب في العمل الإيجابي لخدمة مدينتنا ومحافظتنا ومزيد من الفعاليات الإيجابية في هذا المضمار. أيضا اليوم معرض المنارة في باب الساحة أيضا للأسبوع الثالث على التوالي يستقبل زواره، وأصبح هذا السوق يعني يوميا من كل سبت وأحد، إضافة إلى معرض المنشية اللي يقام كل سبت في أيضا مجمع بلدية نابلس هون. وهذا كله بخدم أيضا رياداتنا والنساء والفتيات اللي يعني لديهن بعض المشاريع الصغيرة اللي يقومن من خلالها يعني خدمة أسرتهن بشكل جيد. هذا تقريبا يعني مجمل ما تم طرحه اليوم، وإن شاء الله يعني خلال اليومين القادمين نتابع معكم يعني مجمل الملفات اللي كلها بتصب في خدمة قطاعنا ومجتمعنا. وركزنا أيضا على معاناة قرى شمال غرب نابلس بورقة وصبصة والمسعودية ومنطقة حومش وبزاريا من استهداف استيطاني كبير. كان معكم اليوم بالإعداد وتقديم أمين أبو وردة، وفي الهندسة الصوتية الزميل رائد الخروف. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
4: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
0: الساعة الآن 8:00 صباحاً.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: now, listeners.
1: Come on.
0: You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الموقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
0: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطينيين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة، قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. ترى كتل مات أشري نابلس ثلاث أديانات، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدتهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشت يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا الطائفة المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف مثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هذا؟ بس
3: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هلا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها ديوان العائلة، ومباشرة فوقيه بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام، وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها الأستاذ والعالم القدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى عبر رسائل. احنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور وغيرها.

الرئيسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخان التجار.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
3: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر والله لا يضيع أجر المحسنين. حسنين. الأسعار سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.
4: الساعة الآن 10 صباحا.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بتصحى من النوم انت على صوت عصافير ولا لا؟ كيف بيكون
1: الصبح؟ والله
0: بتصحى. انا ما بس ليش ما بصحى صوت عصافير؟ بس يعني حلو الشعور بحس، صح، انك تصحى صوت عصافير مو؟
1: طبعا شعور حلو. بس برضه لما يكون عندك اولاد صغار مرات مش بحاجه لاصوات عصافير،
0: مش بحاجه عندك حدا يصحي.
1: يعني اليوم على الاربعه بنتي الصغيره
0: على الاربعه مصحيتك؟ كنتوا نايمينها بدري برضه انتوا الثانيين، يعني عدم المؤاخذه
1: عندها ارق بركه.
0: ممكن كل شيء كل شيء وارد. يا صباح الخير وصباح النور، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج يوم بيوم. صباح الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك طبعا. واليوم السبت بداية أسبوع حلوة وجميلة إن شاء الله لكم، وكلها خير وسعادة وتحقيق الأماني. ولكل حدا أكيد بسمعنا من بيته ومن سيارته من مكان شغله، منصبح عليكم جميعا، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة ظريفة لطيفة هيك ندردش فيها مع بعض، نتناقش فيها عن كتير أمور. وصباح الفل لرائد.
1: صباح الورد طبعا لك أميرة، وصباح الخير لجميع المستمعين والبلد. امبارح واول امبارح كانت شبه الوقفه.
0: الحمد لله الحمد لله. يعني مع انه كثير سمعت حكي من الناس انه فقط هي حركه بدون حركه شرائيه، بس يعني
1: لا مش شرط. يعني اللي بسال انا بسال بقوله
0: مش شرط
1: في
0: كل
1: يعني
0: المحلات
1: في حركة، يعني غير عن الأيام اللي مضت، هاليومين اللي إجوا.
0: بس إنك تشوف برضه منظر البلد هيك، إحنا صرنا زمان مش شايفينها هيك مليانة، فهو إشي كتير حلو. وإن شاء الله هيك نابلس بتضل دائما عامرة بأهلها، والله يديم عزك يا نابلس إن شاء الله. وبرضه اليوم السبت، ما إنه إحنا منعرف إنه كل سبت بيكون في عنا باصات لأهلنا من الداخل جايين على نابلس. وكالعادة اليوم برضه رجعت مرقت من هون عشان أشوف كيف التنظيم يا رائد، بالعادة ما ببرق من هون. إشي كتير مرتب عن جد، إشي كتير حلو.
1: حلو
0: وإشي يعني بليق، خلينا نحكي بأهلنا لأهلنا بالداخل.
1: هو اليوم حملة الله على نابلس راح يجي 32 باص
0: ما شاء الله. ما
1: غير السيارات اللي بتيجي دائما لحالها كمان.
0: لا شيء كتير حلو.
1: انا من امبارح شفت يعني متواجدين، يعني ولهم
0: هو بطل كل سبت، يعني هو مش شرط انه كل سبت، بس خلص المتعارف على انه هذا تكون زي اشي جماعي يوم السبت. نعم. بس بنشوفهم بايام عاديه، وهذا الاشي طبعا يعني كتير حلو، يعني حلو لتنشيط البلد، للحركه الاقتصاديه، الحركه الشرائيه، ولكل حدا يعني عم بيعمل خلينا نحكي هاي المبادره. فكل الاحترام لهم من ناحيه التنظيم، من ناحيه الترتيب، فاشي كتير حلو صراحه، واهلا وسهلا فيهم.
1: هلا ابو علي المسيمي بيقول لك اي عيد، يعني احنا من نلغيه. هي للاسف ماشي، الاوضاع كتير صعبه، بس مرات الواحد او هو بالاغلب بيعمل عيد مشان الاولاد الصغار. فهم شو جنبهم يعني الواحد.
0: طب اللي ما عنده اولاد ما يعملش رائد؟
1: يعمل عيد،
0: يعني انه اذا اولاده كبار يعني
1: ربنا يعني فرضه يعني فرضه علينا. يعني ما بنقدر نلغيه، هو فرض علينا، هو يعني شعائر دينيه، يعني ما فيش مجال والله انه انا ألغي شو اسمه عيد. طبعا هاي ربنا قالنا عيدوا بهذا العيدين اللي قلنا، ف يعني هذا واجب علينا برغم
0: وفرحة، يعني رغم كل إشي هو فرحة عن جد، يعني أجواء حلوة
1: طبعًا.
0: يعني بغض النظر عن كل إشي، بغض النظر عن كل الظروف والأوضاع السيئة، بس فعليا أجواء العيد حلوة، خاصة عيد الأضحى صراحة. أنا بحس أجواءه أحلى من عيد الفطر، هيك التكبيرات، وإنك تفتح الصباح تشوف الحجاج على التلفزيون،
1: كل واحد له هاي. فممكن إنه بتلاقي أجواء التكبيرات والحج وكذا، يعني بتلاقي فيها فرحة أكثر من عيد
0: هو العيد صباحا. أنا بحسه فقط صباحا، يعني صباحا وأول يوم، ما بعد ذلك خلص بصير إشي روتيني. فإحنا اليوم رح نحكي عن هيك استعدادات الناس للعيد، مثلا جهزتوا حالكم، شو عملتوا، شو حضرتوا، بما انه خلص كل سنه وانتم سالمين. يعني يوم الاربعاء راح يكون هو اول ايام عيد الاضحى المبارك. وللتذكير كمان انه صلاه العيد راح تكون على الساعه 6:10 الصبح يا رائد. 6:10 الصبح، فكل سنه
1: كل سنه وانتم سالمين،
0: سالمين يا رب. كمان بدنا ننوه لشغله، انه اليوم بعرفش اذا شفت الدعوه، غرفه تجاره وصناعه نابلس عامله زي هيك فعاليه، زي يعني شيء حلو راح يكون على الدوار على الساعه 12 اتوقع، بدي اتاكد. راح يكون الساعه 12، من 12 للتنتين على الدوار.
1: بدهم يعيدوا على يعني في توزيع جوائز او هدايا او ما بعرف كيف الفكره هم، ولا
0: هي راح تكون عشان انا شفت انه في
1: شيء هيك حكى لي الامين ابو برد الصبح هيك،
0: انا كاني شفت انه في توزيع كنافه، اذا في توزيع
1: كنافه
0: ننزل ما عندناش مشكله. فرح تكون الفعالية على الدوار، فحلو يلي عنده هيك أولاد ينزل يشوف يتفرج، وهذا الإشي طبعا بيجي بتعزيز خلينا نحكي الحركة الاقتصادية الحركة الشرائية، لعل وعسى إن شاء الله هيك التجار اليوم من هون لحد يوم العيد خلينا نحكي أو يوم اليوم عرفة أو يوم الوقفة زي ما إحنا بنحكي تكون الحركة عندهم نشطة، يكون في بيع في شراء، وربنا يهدي بالنا وبالكم. صباح الخير لوفاء محمود، يسعد صباحك. أبو علي يسعد هالصباح، وكمان أم العبد صباح الخير، الله يهدي البال ويعم السلام. آمين يا أم العبد. إذن إحنا اليوم عم نحكي أو عم هيك نتناقش نشوف الناس شو استعداداتها للعيد، شو عملتوا، شو جهزتوا، شو حضرتوا حالكم، ولا زي أبو علي، أبو علي حكى لنا إحنا قاعدين نستعد عشان نلغي، فأنتوا مع أي صف رح تروحوا؟ أي حدا أكيد هيك بحب يشاركنا ويناقشنا بسؤالنا على 23-79-143، وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وصباح الخير لأمي، صباح الخير يا بلال، يسعد هالصباح إن شاء الله. وشو بدك تسمعنا؟ إذا بدك تسمعنا

0: طب احنا كمان بدنا ننوه لشغلة يا رائد، انه لو اي حدا هيك بيحاول يتصل علينا على التليفون فهي يعني في مشكلة بس عمالنا بنحلها ان شاء الله. يعني امبارح
1: كان في حريق في الطابق السابع،
0: ممكن عشان هيك
1: تأثر، ممكن الكوابل ايش انحرقت عنا هلا او شو طبعا الاتصالات
0: هاي هم عم بيجهزوا، فبكره ان شاء الله نرجع بنستقبل
1: ممكن يعني جزء هلا يعني او
0: ممكن هلا
1: لانه عملهم بيشتغلوا
0: على التساهيل عادي. نعم. يعني بس نعم. انه حبينا ننوه لاي حدا هيك.
1: نعم.
0: انا هلا اكتشفت لانه مش محطوط طلع الرقم بالكابشن.
1: انا امتى
0: والله انك شاطر. أنا مش خاطر لي هلا، خطر لي. صفاء الترتير، صباح الفل صفاء، عدت يا عيد وباي حال عدت، الله يهدي البال ويصلح الحال. جماعتنا والله مكتئبه يا رائد او مش محضره حالها شكلها للعيد. تمارا، يسعد صباحك يا تمارا. رافع شاهين، صباحك فل يا رافع وصباح جميع المستمعين، بحكي لنا الحمد لله جاهزين وكل عام وانتم بألف خير. طب الحمد لله، يعني عندنا اول حدا رافع محضر حاله ومجهز حاله. كل عام وانتم بخير، احكوا لنا شو حضرتوا، شو جهزتوا، شو عملتوا، كيف هيك استعداداتكم؟ هل عن جد شايفين انه يعني رغم كل هالظروف شايفين في اجواء عيد بالبلد ولا لا؟ بدنا ننوه كمان لشغله يا رائد، انه في حادث سير كان قبل شوي، الصور والفيديوهات عم تتداول،
1: حادث لهس شرطي
0: شرطي وسيارة، يعني شكله فيه مصابين، فالله يشفيهم يا رب، الله يشفيهم. الحادث تقريبا عند المجمع الغربي عند بنك الصفا، فيا رب خير، يا رب خير. ودائما بنحكي لكم تروا وتأنوا بالطريق وانتوا سايقين، وهلأ احنا على وجه عيد، فالله لا يدور حدا ان شاء الله. يا رب. جهزت حالك للعيد؟ لا رائد بحكي هو جهز أولاده يمكن
1: بس لا يعني لسه يعني ما شريناش غير يا دوب ملابس الأولاد بس،
0: خلص كفي
1: بس
0: كفي هو العيد للأولاد. أنا بحس إن العيد عن جد للأولاد الصغار. دانا، صباح الفل يا دانا، يسعد هالصباح، كل عام وانتم بألف خير، ينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب على الجميع ان شاء الله. يسعد هالصباح يا دانا وانت وعائلتك بألف خير. مش قصة اكتئاب صفاء بتحكي، بس الأوضاع حوالينا مش مساعدة على التجهيزات. كل عام وانتم بألف خير.
1: هلا سمعت انه في حملة هيك صبايا عاملينها انه بلاش عيديات، يعني انه اللي بدي يجي بدون ما
0: كيف معيد. يعني بلاش عيديات عدم المؤاخذة،
1: بدون ما يعيد يعني
0: هلا ماشي على عيني وراسي،
1: صلة رحمه مش شرط يكون في مصاري
0: بس ما تلغوش العيدية يعني هي العيدية من السنة للسنة بتكون وحلوة فلا صبايا خلوها، يعني هو هالعيدين كلهم بهالسنة ومن سنة للسنة، فلا الله يرضى عليكم قللوا قلصوا ما عندناش مشكلة، بس ما تلغوا لناش العيدية. والله حلوة العيدية ولا مالنا، يعني يعني الواحد بنبسط، يعني خاصة هيك البنات بنبسطوا على هاي الشغلات، خلص هيك بحسوا حالهم لسه صغار، لا بدنا عيدية، لا للغي العيدية. عبير مبروك، صباح الفل يا عبير. نشوف تمارا شو مجهزة، تحكي لنا جهزنا للعيد، الله يعيده علينا وعليكم بهدات البال والسعادة، اللهم آمين يا تمارا. مبارح يعني عزلت، ليفت البيت، نظفت الثلاجة، واليوم غسيل، وبكرة بتكمل تليف، والحمد لله صايمين، وبعد بكرة آخر امتحان عشان إنه تشتري لبنتها اللي بتدرس، وهي التفاصيل اللي بتحكي لنا. كل الاحترام يا تمارا، وبتحكي لنا برضه جابت معمول جاهز، والله الواحد يشتري راحة باله صراحة.
1: أنا بالنسبة لي إذا كانش في معمول بنعمل في البيت، أنا بحكي عن حالي ما بحسوش فيه.
0: تعمله بالبيت؟
1: بالبيت
0: بس حلو الواحد يعني لو هيك فترة من الفترات يريح حاله، جاب جاهز يتدلل، وين المشكلة؟ خاصة إذا مثلا حدا بيشتغل،
1: مش زي بطلعش ذاك زي البيت من الآخر، أتعبيش حالك،
0: خلص إذا بطلعش
1: أتعبوش حالكم، أتعبوش مستمعين
0: حالكم.
1: بس في البيت،
0: بس هي أجواء حلوة، أجواء إنه العمل
1: وريحة وأمور كثيرة يعني، بس هو أسكيشن إذا كان اللي
0: بتعمل عمل الأيد
1: بتعرف
0: يعني.
1: بتعرف صح تعمل معمول أسكر من مليون ألف محل ومحل،
0: يعني عمل إيدي وحياة عينيا
1: مية
0: خلاص إنه يكون أسكى. مثائر، يسعد صباحك مثائر، كل عام وإنتوا بخير والأمة الإسلامية بخير وإنتي بمليون خير يا رب، تحكي لنا الحمد لله اليوم بجهز المعمول وإن شاء الله أجواء يعني العيد هيك بنابس بتجنن، الله يديم عز نابلس. اللهم آمين يا إمثائر. حتى مبارح رائد أنك حكيت كانت مليان البلد حتى لأوقات متأخرة، يعني مش إنه والله يعني شكله هالأيام خلص إنه فيش تسكير بدري. يعني هاي جمعة إنه خلص جمعة عيد بضلوا متأخرين.
1: ما في خلص اليوم بروح فيش بداله، يعني أنت سبت أحد اثنين ثلاثة الوقفة خلص أربعة أيام.
0: يعني خلص هلا ببلشوا يتأخروا. فكان مبارح منظر الدوار للأمانة حلو، بشرح البال هيك مليان ناس مليان سيارات. بس أهم إشي زي ما حكينا يوم الخميس كنا حاملين ظروف أو شارين إشي، أما هاي نزلة على الفاضي لا بلاها. هاي تمارا بتحكي لنا عملت العيد الصغير إنه بالبيت، فحبتها يعني إنه هالمرة خلص تعمل. فبتحكي لنا هو معمول هالنود لابن خال زوجها وزاكي، وبتحكي لنا جربوه فاتح عند شركة كهرباء الشمال، الله يوفقه إن شاء الله وليش لا، يعني بالعكس إشي كتير حلو. نور عاشور صباح الخير يا نور، يسعد صباحك. إذن سؤالنا بيحكي عن كيف استعداداتكم، كيف تجهيزاتكم للعيد، شو جهزتوا شو عملتوا، هل حاسين في أجواء عيد في بهجة عيد على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب مستمعين، احنا كاملين معكم برنامج يوم بيوم على راديو حياة. انا نزلت الصبح للعلم، يعني قابلتكم بعد برنامج الصباح، نزلت هيك نص ساعه، رحت
1: شعري بقولك شعري اغراض
0: واجيت لقيت اسكندر الصبح وصورنا الصورة على
1: اما بعد بحكي عليه الاسكندر يوم الخميس بتلاقوا الصبح بتصوروا ويا صورة
0: واللي ما خليتش فيه قلت لهم هو انت شارك بنقعد منكوش انت المهم شارك وشوف كيف منزبطك.
1: لا كل الاحترام ل لا اسكندر وين التقيت فيه تحت هو بالعاده انا برضه بس فتحت
0: عند تحت عند محل زحيمان تحت
1: اذا هيك فلا بنصبح عليه اسكندر اكيد اذا سامعنا يسعد صباحك يا محمود. عباده المصري صباح الخير يسعد صباحك يا عباده. مين كمان ما صبحنا عليه؟ المشكله انا مش عارفه مين، يعني ما بكونش مبين مين موجود معنا على اللايف، يعني هو بيكون بس العدد بيكون بدون الاسماء. فصباح الخير اكيد لكل حدا متواجد معنا على اللايف،
0: واحنا
1: اكيد والمتابعين الصامتين خاصه لانهم كتار، يعني كتار كتير. فاحنا اليوم هيك عم نناقش ونشوف الناس شو محضره للعيد، كيف الاجواء، هل حاسين عن جد في اجواء عيد ولا لسه مش مبين؟
0: يعني التجار يعني سالوهم بيقولوا يعني في يعني نوعا ما في شراء بس
1: طيب الحمد لله.
0: بس كيف اللي بيشتري بدون نفس
1: انه مضطر يعني
0: واجب عليه انه هذا عيد وكذا بس بدون نفس يعني انه ممكن مشان الناس اللي حواليه، ممكن زي ما حكينا انه فرض دي عيد وكذا وهيك بس يعني النفسيه مش زي
1: مش تمام
0: لما يكون واحد في عيد ومبسوط وكذا ومن هالامور هاي.
1: طب انا كنت بدي احكي شيء نسيتني.
0: أنا كومنتات عبيناتي تذكر إذا بتحبي أو بيتولف دي
1: باخد والله.
0: عبادة بصبح علينا وفاء، والله أميرة مش حاسين إنه في عيد، الله يهدي البال جميع ويصل هالحال بأحسن حال وعمتوا بألف خير، نعد على الجميع بالخير وهدات البال و... وعليك كمان يوسف الزمر بالأسعد الله صباحكم بالخير و السرور. يعني احنا بنعتذر
1: يوسف كيف التحضيرات عندكم؟ يا يوسف كيف التحضيرات عندكم بالبرة؟ بلش يعني في اجواء عيد واضحه مبينه عندكم، شو الترتيبات تحكي لنا؟ عندنا كمان عبير يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير وقد تحررت بلادنا من الاحتلال امين يا رب. بتحكي لنا هي كل سنه بتعمل المعمول بالبيت بس هذا العيد اشترت من برا، كل يوم عندها شغل وغسيل الشتوي لاستقبال يعني الصيف بنفسية مرتاحة. والله أنا بشجع بحب أيد يعني هذا الإشي، حلو إن الواحد هيك يدلل حاله ولو مرة بهالسنة مش غلط يعني حلو، بالعكس بما إنه في شغل بيت خاصة مثلا إذا الواحدة مثلا عندها صغار وبتنزل تشتري لهم أو حتى إذا كانت موظفة فمش غلط إنه هيك الواحدة تدلل حالها. وإحنا نعرف إنه يعني شغل المعمول رائد مش بسيط يعني بده شغل غير انك تعمل هاي العجينه والشوي والترتيب، فمش غلط انه الواحد يدلل حاله لو مر بهالسنه. صباح الفل هند هنوده صباح الفل. بعرفش اذا لسه امي بتسمعنا بس هند بتحكي انه معمولات بلار بيستاهلوا التعب، كل الاحترام لك يا هند وعلى هالحكي الحلو لك باكج معمول تستاهلي فيش اي مشكله. واحكي لنا هن شو جهزتي للعيد، شو عملتي غير انك جهزتي اولادك يعني وشريتي اكيد لاولادك، شو عملتي شو جهزتي؟ صباح الخير كمان لابو شاهر يسعد صباحه
0: مشان التليفون
1: ابو شاهر. هلا بيكون خلاص وصل معه لفوق
0: يعني شوي بقول لي إنه اترك البرنامج ومش مشكلة وتبع معهم، قلتهم اجوا وطلع وراحوا شو وين اتركك لحالك في البرنامج او اعمل انت الدي جي لحالك وانا بروح بلحقهم.
1: ما عندي بروبلم انتو فصلوا وانا بلبس شو اقول لك يعني. طلع انه يا رائد هلا وصلت صوره انه للاسف يعني بعرفش اذا شفتها شب صغير يلي مدهوس من مخيم بلاطه شرطي صغير يعني مبين انه شب صغير الله يشفيه ويرده لاهله سالم غانم ويتلطف فيه ان شاء الله. يعني هو على ما يبدو بحسب شهود العيان انه كان الشرطي على المطار والمصادر بتحكي انه الاصابه صعبه فالله يفرجها عليه وان شاء الله انه ربنا بشفيه خاصه قبل العيد، يعني احنا على وجه عيد وربنا يكون بالعون إن شاء الله. هند عم بتشتتيني كتير، أنا مش قادرة أركز، هل مع هند ولا هل بالتعليقات ولا هل بالحلقة. رجاء يا هند بس تطلعي وتيجي على الراديو نحكي ومنتحدث، أما أنا أركز بالشغلتين والله ما بقدر. يلا بشغلة واحدة أركز إذا سمحتي. تمارا تحكي لنا بدنا نعلق على بيحكوا مش حاسين، بس حقيقة يعني إنه لازم تبينوا فرحتكم لأولادكم بهاي الظروف الصعبة، لأنه حرام يعني شو ذنبهم نوصلهم فكرة إنه إحنا مش مبسوطين. لا يعني هي بدها تنبسط عشان تبسط أولادها، حرام. وأبو علي بيحكي لنا والله ما عملنا معمول، بكفي اللي معمول فينا. أنا معك يا أبو علي وأيد، يعني أكثر من هيك مصيبة.
0: يلا الله يفرجها على الجميع يا رب.
1: أكثر من هيك مصيبة. شو بدك تسمعنا؟
0: يلا نسمع.

0: صباح الفل عيد شعبي. والله يا عيد احنا حكينا انه لا في مشكله بالاتصالات لانه امبارح حسب ما حكى لي رائد عشان صار في حريق بالمجمع بالطابق السادس او السابع
1: السابع
0: فشكلها الكوابل تاثرت ومش بس عندنا يعني على ما يبدو عند الكل. فاليوم نكتفي فقط بالتعليقات وان شاء الله خلال يعني هيك كم دقيقه او كم ساعه بيكون الاتصالات رجعوا. يوسف كاتب لنا جريده. يلا يا يوسف بحكي لنا الحمد لله اهم شيء جهزنا صغار يعني الفرحه والعيد لهم اكثر منا. كان بتمنى انه لو الوضع احسن ينزل الواحد يعيد بنابلس بين اهله وناسه. صار له 3 سنين ما عيد بنابلس وان شاء الله بحكي لنا انه هاليومين بركي عمل المعمولات هو والمدام. هو بحب انه يعمل المعمول هاي عاده من ايام سته الله يرحمها. كانوا هيك العائله تجتمع كلها يقعدوا يعملوا مع بعض ولليوم بعد اكثر من 30 سنه انه لسه هاي الذكريات موجوده ومنتذكرها وكانت احلى ايام. فهو ما بيعرف انه ليش الناس اليوم صارت تتكاسل وتجيب جاهز. والله المعمول بالاجواء تبعته مش بطعمه بس الحجة بيحكي لها انه جيبي كنتك ولموا حالكم اعملوا هاي الاجواء احنا بنتمناها. فهي بتحكي له بيحكي عن والدته يعني انه خلص بجيبوا نواشف وجاهز اسهل. لو هو بنابلس كان بلمهم لانه هاي اجواء بتعيش معنا انه العمر كله بتضل وبنتذكرها. من السنة الماضية بيحكي لي انه شجع عمته موجودة عنده بالامارات وصرنا او صاروا هيك يتجمعوا كلهم مع بعض ويعملوا بس هاي المرة هي مداومة فعكمها هو المدام. واسألوا الناس بحكي لنا بكرة إذا لسه محافظين على هاي الأجواء ولا خلص كله على الجاهز. هينا نسألهم اليوم برضو يعني خلص احكوا لنا هل أنتوا برضو من الناس يلي يعني بتعمل المعمول بالبيت بتحب أجواء ولا خلص إنه بتشتري راحة بالها وبتروح للجاهز. صالح القطب صباح الفل كل عام وأنتوا بخير وأنت بألف خير يا صالح. كمان عندنا محمد صباح الخير يا محمد بحكينا الحمد لله جاهزين يوم الخميس شراء أواعي العيد. حلو قبل العجقة برضه أنا بحب هيك الواحد يكون مخلص أموره قبل أسبوع هذا الأسبوع اللي بيجي قبل العيد. خلص الواحد عجقة ورح يلف مليون محل وممكن يلاقي كتير اختلاف بالأسعار ما أنه على وجه العيد. صح صرت الأسعار كيف أسعار البلد يا رائد خضرة فواكه لحوم كيف الأسعار في دونا يا جماعة؟
1: مش عارف
0: لسه لسه مش عارف ما نزلش يمكن
1: ما نزلت ما حد ما شفت حدا تضمر بصراحة
0: ما فيش حدا بيحكي عن الغلاء
1: والمحلات بشكل عام يعني بدك تجيب إشي بعشرة بتلاقي بدك تجيب إشي بألف تلاقي يعني لكل حدا بده إشي محدد
0: برضه حسب جودة الإشي كمان
1: بلاقي هلا المضطر شو بدي أعمل هلا يا سيدي تقعد الشغلة عنده 3 أشهر وأنا بدي أنا أسيبها
0: أكيد
1: بدي أقعد 10 سنين أنا والشغلة بدي أزهقها برضه
0: 100%
1: خليها 2-3 شهور ممكن أمور تحسنت بيرد بزيد شوي من الأشياء اللي هو بحب إنه تكون عنده أو يعني هين موجود شو بدي أعمل واحد
0: صح
1: ولا يمد إيده للناس
0: بس زي ما حكيت ما شفناش حدا متذمر من الغلاء هالفترة يعني من قبل كنا نحكي والواحد هيك يحكي
1: ما هلا ما
0: بس لحد الان لا. ففيدونا شو الاسعار بالبلد اعطونا تحديث. صباح الخير لجرير قناديل يسعد هالصباح.
1: صباح جرير
0: يا جرير شرفتنا. تمارا بترد عليك يا يوسف انه هم مش متكاسلين لا هي بتحب تعمل بالبيت بس انه هذا العيد جاهز بسبب انه فيش وقت معها وفيش حدا يساعد حتى لو في يا تمارا جيبي جاهز هي هالمرة يعني دللوا حالكم مش مشكلة ولا الواحد شغل البيت ولا لاحق أولاده ولا ينزل على البلد مع أولاده وبرضه يجي يعكم المعمول. فمش غلط الواحد يدلل حاله يجيب جاهز هالمرة هالمرتين عادي مشولنا يعني مشولنا إياها فيش أي مشكلة. إذن احكوا لنا شو تجهيزاتكم للعيد كيف الأجواء شو عملتوا وردا على يوسف إنه سأل سؤال هل أنتم من الناس يلي بتحب أو لسه محافظة أنها تعمل المعمول بالبيت وهيك تعيش أجواء ولا بتجيب جاهز على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: رأيي
1: طلع الفيديو أنا الحادث
2: شفت
1: الدهس
2: الملان
1: مش عارف
2: بس أبو أبو جمال عمير استاتية من صبح حلا بيحكي لنا أن وضعه الصحي بخير الحمد لله. الله يطمنك يعني شاب صغير حرام بهيك مبين بالصورة فيعني الحمد لله عشان أهله وعشانه كمان. وديروا بالكم يا جماعة ديروا بالكم مليون عشر تعشر ألف مرة وإحنا حكينا ديروا بالكم وإنتوا بتسوقوا فتروا أكتر. فلاح الشخشير صباح الخير يا فلاح وين هالغابة شرفتنا نورتنا. ريم ريما برقاوي يسعد صباحك. وديما السلع صباح الخير. ديما بتحكي لنا انه بنعمل المعمول بالبيت يعني من جماعة عمل البيت وبتحكي لنا مبارح عملنا. انتو متى رائد اليوم قلت لي ولا بكرة ولا بعده ولا ما قلت لي اصلا انا بشتغل من عندي
1: ما قلتش انا
2: قلت انا ما بركز
1: ان شاء الله اليوم بنعمل
2: اليوم منيح اليوم يعني نص دوام والواحد هيك معه وقت وعلى البراد يعني اليوم الجو مش كتير شوب فلطيف الجو لعمل اي فعالية. كمان ام العبد الحمد لله اشترت معمول من السوق لانه عندها ديسك. سلامة قلبك يا ام العبد الله يشفيك يا رب. من كم يوم بالصدفة يوسف بيحكي لنا اكتشف بودكاست اسمه بين جبلين بيحكي عن نابلس وتاريخها والضيوف يعني من رجالات نابلس المعروفين. فهو بتمنى ان الكل يحضر حتى يشوفوا قديش نابلس عظيمة قديش هالبلد فيها تاريخ. كان مفكر يعني انه كان مفكر انه بيعرفها لهالبلد بس طلع انه
1: في اشياء مش كل شيء
2: لوحدها. فبيحكي انه هالبلد تاريخها مشرف مع انه البودكاست له سنتين بس ما بعرف ليش ما كاين منتبه عليه. فبنصح انه كل حدا بحب نابلس يحضره. انا تشوقت احضره صراحة بدي احفظ اسمه يعني اخذ له سكرين. بحب أشوف هاي الشغلات يعني بحب الأشياء هيك التاريخية وخاصة اللي بتخص نابلس لأنه ماشي حتى إحنا أهل نابلس بس في كتير أشياء ما بنعرفها في كتير أماكن ما بنعرفها فإشي كتير حلو الواحد يتثقف يعني إذا مش متثقف ببلده لا يتثقف ببلده. خلاص أنا كنت أحكي شيء تاني بس راحت. أمون عليك نحط هالأغنية هي صار لها أسبوع معلقة معي أنا سمعتها بالصدفة على الإنستغرام لراغب علامة اسمها اللي اشتقت لي وما بعرف ليش ندلت عليها جديد مع أنها هي قديمة
1: زمان
2: يعني هي مش جديدة فباليوم بسمعها فوق 100 مرة يعني المشاهدات على اليوتيوب عم بتزيد مني أنا لحالي مشاهدات هاي الأغنية فروعة. هي عنا على الجهاز على فكرة شفت برضو أنها عنا على الجهاز
1: صحيح
2: فرائعة رائعة هاي الأغنية حضرت لنا إياها.

0: محمود حباشة، صباح الخير، الله يهدي بال الكل يا محمود، بس فيش اشي من وراها هاي الاغنية نهائيا يعني، بس انا هيك حبيتها ولذيذة يعني وقديمة فحلوة.
1: هي من ألبوم نسينا الدنيا لما نزلت مع بعض كانوا.
0: لا حلوة فش إشي بس مجرد أغنية.
1: عيش شرط الواحد إذا بسمع أغنية أو أغاني حلوة يكون هو عايش بالعكس. القصة كان مشكلة إذا كل أغنية بنغنيها إحنا عايشين مرة متجوزين مرة تاركين مرة حابين مرة مرة بديش أشوفك مرة كريتك مرة خاين مش صح معقول
0: صح. لا إحنا فقط بس لأنه بنحبها يعني عشان هيك. عيد كان دا يعني عيد عماله بيحكي بإشي كنت أنا بدي أحكيه بعد شوي، ألا وهو إنه بيحكي لنا أول إشي من حي راديو حيالي كان متواجد مبارح بمنتزة جمال عبد الناصر لما تم تنظيفها يعني، ومن حي كل إنسان كان مساهم وبطلب من الناس تحافظ على هاي المنتزهات. أنا شفت مبارح الصور وشفت مبارح الفيديوهات لأنه نزلوا أدهم وأحمد يغطوا هذا الإشي، بنحكي لهم أكيد يعطيكم العافية.
1: غالي والطلب غالي والله لأنه المهم المتابعة يعني. المشكلة
0: مين
1: امبارح على التنظيف بقول لك ان شاء الله الناس انها تمام مستمره
0: صراحه لانه امبارح
1: هلا الملعب بيد مين بيد الناس
0: بعد
1: ما تنظف هلا بدنا نشوف اذا الناس بحافظوا ولا لا. انا بقول لك من هلا مش
0: ما راح يحافظوا لانه انا امبارح شفت كتير ناس وكتير صفحات كانت منزله انه بما معناه بالعاميه المنتزه بالمعلمع من بعد ما امبارح تم تنظيفه. فانا زي رائد صراحه مع الاسف يعني، بس احنا نتمنى العكس، احنا اكيد نتمنى العكس بس ما بعرف ليش
1: يعني. اعملوا العكس ولكم كنافه عنا يا سيدي،
0: لكم كنافه عنا،
1: مش راح ياكل كنافه، مش راح على الفاضي. هلا تلاقوه توسخت
0: والله الواحد بيعملش هيك بداره يعني.
1: راح تشوف العجب العجاب بالعيد كمان.
0: والله هذا الاشي بيعكس تربيتكم بداركم فقط مش اكتر يعني. كان حال المنتزه لما الواحد ينزل ويشوفها والله حال حال يرثى له يعني بالمره يعني. المفروض هاي احلى منتزه تكون كبيره وواسعه وبيقدر الواحد يعمل فيها مليون شغلة، بس تكون بهاي الصورة مع الأسف.
1: نعم.
0: فلاح بيحكي لنا محمود إلى يومين بسمع بودكاست عن التخطي، المهم يتخطى بالآخر.
1: أيوة تضلش واقف محله أو تم يفوت بالحياة،
0: مش بس يسمع، المهم يتخطى يا فلاح. يلا يهدي بالك يا محمود. ممكن أطلب منك كمان أغنية
1: شو
0: برضو هاي جديدة علقت معي سمعتها على التيك توك، اتوقع انها لجورج والسوف، اسمها خلي عندك خبر، حلوه صراحه يعني. انا مش بحبش فيها غير مقطع.
1: مرات انت بتجيب الاغنيه بتقولي لي بدي هاي الاغنيه، هي بتكون المقطع مش اسمها هيك.
0: لا خلي عندك،
1: حبيت ارمي الشبك على قلب ما بينشبك
0: عندنا على الجهاز.
1: طبعا حبيت ارمي الشبك على...
0: طب هي اسمها خلي عندك خبر، انا بعرف
1: حبيت ارمي الشبك، بتفتح على البومه جورج وسوف تلاقي اسامي الاغاني واسمها هيك
0: حبيت ارمي الشبك
1: على قلب ما بينشبك. على العموم هاي الاغنيه هو غناها، بس مغنية كمان بالسبعينات لواحد تاني.
0: مش إله يعني.
1: بس جورج وسوف محظر إنه في كتير أغاني مش إله ونجح فيه أكثر من الأصليين. لو نويت تنسى اللي فات مش إله مثلاً.
0: هاي شفتها.
1: يعني أكتر كتير في الأغاني كتير. في
0: وحتى فنانين كتير، مش بس هو، شفت مرة لإليسا أنا وشفت لكتير مغنيين.
1: بس أكتر واحد يعني الغالي علينا غالي مش لجورج وسوف، سيد مكاوي، كتير في أغاني نجح. سلامتك بيد الله كاظم الساهر غناه ونجح فيها كمان. كتير لك إلى جورج وسوف، هو يعني محظوظ في إنه يعيد الأغنية هو اللي بنجح فيها أكثر من صاحب الأغنية.
0: حلو.
1: على العموم حبيت ارمي الشبك،
0: حبيت ارمي الشبك خلاص.

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس

0: خلص بس هذا المقطع شايف مش حافظة غيره وبعرفش غيره، بس الأغنية حلوة صراحة يعني أنا سمعتها مرة كاملة. لا حلوة
1: هاي من الألبوم أنت غيرهم.
0: هاي إله ولا مجددها؟
1: هاي مش إله،
0: مش
1: إله، مغنية بالسبعينات هو جدد.
0: لا صراحة بصوتها بتوقع حلوة أحلى.
1: سمعتيش اللي بصوت هدلاك مثلا يعني
0: سامعها
1: بس انت؟ بس دايما التوزيع في الأغنية
0: توزيع هو لا
1: توزيع الموسيقى هو اللي بيفرق يعني بين
0: فور شور. أكيد أكيد. عندنا كمان خبر بيحكي لك يا رائد حدث سير بشارع السكة بين أربع سيارات. بلشنا العيد كل سنة وأنتم سالمين، ينعاد علينا وعليكم مالكم يا جماعة.
1: جد
0: يعني بالعادة بين سيارتين، أما أربع سيارات عم الليفل عم بطلع شوي شوي.
1: هلا بتكون أزمة اللي بضرب اللي بضرب بريك بده اللي بعدي واللي بعد.
0: الله يهديكم.
1: فبتصير ورا بعد هاي الشغلة هيك.
0: الله يهديكم، الله يتلطف فيهم، الله يهدي بالك يا محمود حبيشة دائما وأبدا، وفترة وبتعدي إن شاء الله. أميرة أبو غليون صباح الفل بتحكي لنا بكونوا إمايات كبار يعني وباكلوا بزر وبكبوا على الأرض، فشو بالك الصغار يعني وين المشكلة لو كل حدا أخذ معه كيسان لزبالة وبعد ما يخلص يكبهم بالسلة؟ هيك المفروض يعني صراحة، سواء كانوا إمايات كبار أو بنات أو شباب نازلين يسهروا، يعني مش المفروض أنك أنت مثلا بدك تأكل بزر سريع ترمي على الأرض؟ لا أنت يعني ببيتك بتأكل وبترمي على الأرض. هلأ إذا ببيتك بتعمل هيك هذا حال تاني.
1: نعم
0: عادي بيكون التصرف عندك إشي عادي، بس أنا عارفة عن الناس. الله يهديهم الله يهديهم، وإن شاء الله لا إن شاء الله أنا ورائد يطلع الإشي عكس التوقعات وتضل محافظة على رونقها هالمنتزه، خاصة بفترة العيد، لأنه بهالفترة كتير رح ينزل عليها ناس، كتير رح يقضوا ناس فيها أيام العيد، فإن شاء الله بتكون واجهة حلوة على طول. ليلى هريش صباحك فل يا ليلى، وندى جبر يسعد هالصباح يا ندى. شو هو وضع الطقس معك؟
1: الطقس ارتفاعات بس بقولوا بالليل يعني فيها برودة. خلينا نتأكد أميرة نشوف الطقس شو وضعه معنا.
0: تأكد يلا خد راحتك.
1: طبعا اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفي جو معتدل بالعموم نهارا وشديد الحرارة في المناطق الغورية، هذا إشي أكيد. الليل بسوء جو منعش يعني مش هالأجواء الباردة كتير بالليل. يوم الأحد رح يكون في ارتفاع كمان طفيف على درجات الحرارة نهارا، وليلا يسود برضو جو لطيف يعني خرج قاعدة وكذا وهيك. الاثنين ارتفاع كمان طفيف على درجات الحرارة، والجو بالليل رح يكون مش بارد كتير
0: منعش.
1: والثلاثة ما فيش يعني تغيير يطلع على درجات الحرارة نفس يوم الاثنين اللي مرة، فهو عبارة عن ارتفاعات طفيفة يعني هذا الأسبوع رح يكون
0: حلو حلو ممتاز ممتاز على وجه العيد. أميرة بتحكي لنا هاي السنة ما عملت معمول خلاص يعني خليهم عن نواشف مشغولين بالدراسة والامتحانات. مش غلط يعني هو مش إشي مش إشي إلزامي.
1: نعم.
0: والله إنه يكون في معمول بالعيد. نعم. عادي. نعم. يبقى فقط للأجواء يعني إحنا كم دقيقة هيك ورح نختم. أي حدا هيك لسه بحب يشاركنا يحكي لنا عن الأجواء للعيد، الاستعدادات للعيد، شو عملتوا شو جهزتوا، بتعملوا معمولكم بالبيت ولا بتجيبوه جاهز على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. فرائي هو أنت.

0: أنا تقلتها عليك بعرف مش مشكلة ممكن نسمع آخر إشي أغنية هاي أغنية العيد تبعت إعلان زين اللي فيها أحمد سعد كثير بحبها كثير بتحسسني الأغنية بأجواء العيد صراحة نختم فيها ولا what do you think
1: I think
0: نختم فيها ولا
1: مش مشكلة يلا نختم
0: يلا نختم إحنا بنكون وصلنا هيك نهاية الحلقة كل سنة وأنتوا سالمين إن شاء الله بنعاد عليكم بالصحة وهدات البال بالخير والسعادة وانبسطوا بأجواء العيد يعني هم هالكم يوم بحق له هيك الواحد أو بيطلع لنا أقل ما فيها ننبسط بهالأجواء مني أنا ورائد بنعيد عليكم ونتمنى لكم أيام كتير كتير حلوة ورح ننهي بهالأغنية هيك تحسسكم شوي بأجواء العيد بكرة بنشوفكم إن شاء الله بحلقات جديدة ومواضيع جديدة إلى اللقاء
2: طبعا.

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
4: الساعة الآن 11 صباحاً.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: لعبة.
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: listeners.
1: You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: بلعب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيع دياب بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير.
0: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: إنها الساعة 12 ظهراً.
3: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة،
4: حتكون
3: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: بلد هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم لأنه بيت واحد كله أهل والدبكات بالشارع.
0: حياة

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: شوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.

0: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.

غيرنا. كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 1 ظهرا.
3: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
2: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: الساعة الآن 2:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: شوفي ما في شوفي شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

حاجاتك كل اللي فاتك في فرصة جنبك ومش بعيد في دنيا جاية تفتح يديها فيها اللي يمكن بقى ممكن أكيد يلا.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
1: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: إنها الثالثة مساءً.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: لو من تقل الهم عليك فض بيك.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح،
6: حياة هذا الصباح،
2: نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: الرابعة مساء.
4: إلعيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
6: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
7: الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبي؟
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح
2: راديو 1
1: 1 1

تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
4: إنها الخامسة مساء الآن.
5: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيليكون وبورسلان وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
6: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: هيدا حكي
1: يلا وسمعنا
2: You're now listening to Radio Hayat 100.8 FM.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطينيين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقال.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
8: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: طلعة فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير.
1: الساعة الآن 7 مساء.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبود؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واق شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
5: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

0: You're on the number one.
1: We play the hits on Hayat FM 100.8.
0: The music just feels so good.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
6: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم، إذا صار لنا المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية شاي الامبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة
1: ألو مرحبا
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
4: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر والله لا يضيع أجر المحسنين الأسعار سبع العجل 1500 شيكل الخروف 3000 شيكل للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول جمعية التضامن الخيرية ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره
5: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيع دياب بالقرب من الأكاديمية للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414 حلويات السرايا حلي أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير
6: بابا
7: نعم يا عبود
6: بس أنا شطور
7: أنت أشطر واحد
6: ليه يا عبي
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب
6: دي من محل دكان حياة
7: يلا على دكان حياة
6: عنده ألعاب حلوة كتير
8: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
3: الذرات الأولى تم إحراقها بالشباب الفلسطيني،
2: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبي؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك سلام مش هسلم كلام مش هتكلم بتلعبي على مين الاسطوره والمعلم قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي من الاخر

الليلة وكل ليلة قلبك بينبض حياة FM.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات

0: الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: العاشرة مساء. العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM، هي وبس.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: ميلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير.
1: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: الساعة الآن 11 ليلاً.

الساعة طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
6: راديو حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة هواها نابلسي

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر
2: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليس

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

أسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفان يا صيف الأخضر يا شمس يا أجمل أجمل ألوان يا صيف الأخضر يا شمسي يا أجمل أجمل ألوان هل أرحل عنك

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس.
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.